0: صباح النورين.
1: صباح النورين.
0: ماليس.
1: ديسان تابلو ملي فادي مهلا كاتبو. كمية أليس ما خوما متون لينكتو.
0: آمين إتو بحافا.
1: آمين إنس.
0: آمين إنا.
2: Oteka tafole pontsinga ya diratsa ka memma khotsogwele.

0: صباحه ومرين
1: صباحه ومرين
0: هنيس
1: يا عارف لي لو على الخوله تصدق كنت بقول لك اقول لك لو صباحه ومرين
0: صباحه ومرين ان خوافاس
1: باشو خطلاك
0: مرنا مودي ما ماتري صورة خانيا لو خطوة بابا الليل بانتو يا ونيس
1: وبيبال وينا فكينا
0: ايميني امتصامي
2: مرنا كتيبة وينا يهولا تلك ماتا
0: ربا هاو مرن او مراتي يانتاتانا يا يكينتين مطوالي وابلو اتسبيانا وانيسو كاسبيلي ntate ntlhane a le ha ntate molo tiko re ba ha o moren
1: se ba ha o moren le tlo tlo lo se li so ho kristo moren se ba ha o moren a ke le malo
0: si di thank you me wa ka
1: thank you
0: re se khathale ho etsa tsemolemo ho ba re tla kotula kana ko e lokelang a o isle hata a le magalane re ba ha o morena
3: re ba ha o morena wa nne
0: wa nne
3: i ja ye mona ka ga ena ke ma sapo a ma sapo a le ho pala ma sapo a e tla ona no da buja ma sapo re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate thato ma lefane
3: ka go bitswana nda
0: morena morimo matsiriso ra khanya la go tswa ba balele ba ntlo ya hontat
3: amen hallelujah one
0: amen ne so kentse ke phehella go ba haufi le morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha o morena Renato
4: Jehova abotsa ka ile go na mwane no ka ba ha o mure
0: re ba ha o mure na Renato
4: ka go tsala manda tana le go
0: amen mrena wa

0: صباح ومرينا.
1: صباح ومرينا.
0: الرخاني.
1: كما شعرت أنا في وكي. ما تقدر تمي سانقطع جيسو. صباح ومرينا.
0: صباح ومرينا رخاني تمي عماتيتي.
1: صباح ومرينا.
0: أي مني رخاري واق. وادي le sebeletsane ka bakala le rato memma thapelo molapo ale dithabaneng.

0: بتبعها ومران
1: تبعها ومران
0: جيد
1: تسلم وتبقى مرمونا شباب الله ومران كما يكون جيسك مغاسي تبعها ومران
0: ba ha o morena khwiru ya bokotulo di topi topi tshananki e ka sitana la tijela
1: amenwa
0: le moha